لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأبيض والأحمر والأسود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فيا أيها الناس ويا أيها الحاضرون، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتزودوا أيها الحاضرون بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى، كقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين رحمكم الله، mari dalam kesempatan yang pertama ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat utamanya iman, sehingga kita hari ini bisa hadir mengikuti sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan menjadi bagian dari investasi kita kelak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, lewat mimbar yang agung ini, saya juga berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah kapanpun kita berada, dimanapun kita berada. Situasi apapun yang kita alami, takwa harus tetap menjadi pedoman hidup kita, menjadi jalan hidup kita, supaya kita kelak menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kaqoulihi ta'ala: inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan hari ini kami mengangkat tema menyikapi nikmat dan ujian menurut Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 4 golongan manusia dalam menyikapi nikmat dan ujian dari Allah. Yang pertama, orang-orang yang dekat kepada Allah saat hatinya bahagia. Qoribun minallah hinal yusr. Saat diberi kemudahan oleh Allah, hatinya dekat, ia dekat dengan Allah. Banyak beribadah. Namun saat ia diuji oleh Allah, ba'idun minallah,
Saat ia diuji oleh Allah, ia jauh dari Allah.

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون

الباب يفور هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر.